رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

104.1 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يوريو قاي خان يوريو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملتو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم نفسي المدمة بتقوى الله تعالى، فاتقوه واطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

0: والله ويخط بنجاح تخذه دير يلشنو عليه الصلاة والسلام أبو ذر الغفاري أول شو سيدحت أصحابنا شو دين خير دوش دوش حيخر أخا شو دين جمسيت أخا صداق دي تردوي أبو ذر الغفاري شو إلر ديل رسلتون يا رسول الله أوسني وسهد دي حشيك أل يلشنو إلر عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله الله ديل خير أرتمسيت دوش أحويك فإنها رأس أمريكا إذا حمص ودكت بلغن كورت بحون إزئيلي كورت بوش دولهم تاعة داخل داعتقتنا ديلا قيرا مص ودكت منا كورت بحون إزئيلي يا رسول الله قي صودا قحشين وسيت إلير شا ديلا يشنو إلير شيك عليه الصلاة والسلام عليك بتلاوة القرآن ورعن ديشلاح وذكر الله ديلا دخيخ ويلاح فإن ذلك نور في السماوات ونور في الأرض القرآن دي شرم ديل حيخور استقلح لاتح حون نور دحون إسأل يا رسول الله قي دي عشين حيخر إلير سوى فأمر إلير عليه الصلاة والسلام لا تكثر الضحك ويلر دق مديلح دق ويلش مخلح فإنه يميت القلب دق ويلرو دوك دش دحون دوك ديبو قدو دوك شوق دو سوى دوغ اون خل تشي ديل حيخ ورا غوب الخل اتاق ويذهب نور الوجه يحقر نور عدوح قنبو ودائما نأويلش خلر نقع ويلر خا ديل يلش خلا عليه السلام سل ويل قش خلا ويلوش خلا ديل عوادوش ديريك يلش مدين حيخر دائما نأويلش خلر يديك سخلر دو يا رسول الله قي سوداء قحشين حيخر إلير سوا عليك بالجهاد جهاد ديلا ديل نوقع غازو ديلا فإنه رهبانية أمتي شي أمة قاستن خير دش دولو عبادة تحون إسئلر سوى يا رسول الله قيس أو داك أحشين إلر حيخر فيمر إلر عليه الصلاة والسلام عليك بالصمت إلا من خير ديكم آلر دوترك تب العد إلاح حي بقر ديك ابني مدالي إلاح طاح تب العد عرو هبو أخبير بحون آلشي فإنه مطردة للشيطان شيد يقور دحون وتب العد عشر شي شيد عندهم دهت وتب الحقوق دوزوك تدوي شعاد عشوالاحا شيد عنقين دير دوحون وعون لك على أمر دينك وتب العد عروه ديكنك بآلات سولوشا حدين تيح إخاز نيسن غوء دوحون بس يلعوش وجه الله دالة هو دين ليل چن حيخ رخا فايد يسر الويلوين وأقول قولي هذا واستغفر الله لي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

الدائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي سلام عاش القند خيتم خلب صورسنا خان مصرنا أفيرا يمرد تولو بريداج بريداج دعوشو أحمد وأنزار دار بوصي لأخذ دو قرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه بقلا حيخ ميخا إيمان دولش بولش ناغا بايد يوت دا لا ووشي فايدة نخل دوستلوم حقا دستيت يعني يقبل شارو دولوية دا لا شاريز ووشوال همانا جين دوش بقتو شاريخ دولوية حومي بصل بجري جري ويا طغن ليش حيغ معدار مقلع ديتر دو ويا دا خريحة وقرش او ويسمو ييش وي هو ديغ دال ونيلو الميجين شتاحة وقرش او ويلاري ييش يلشو الميجين نخلات وين بيد بريحة وين خزنية صندوق صوت خلريحة كدوقش دلهما وين زيخ الريحة وين داقز دال ريحة وين تروسيق دوكش دل ميجية إذا موحتبو هروي ديش خلدوش دل قميل هروي قميل ديش خلدوش دل حسين لدو غولي بلچة ستاق قوش وولشو ستاق ملوخة لأح ستاق ووز لأح وستاق قميلي لديوخ چان استاق ملوخة وردلش دو تندر ويا مسارا خز نيسان جو سمو ييشو ويا وين لؤوك ديتي شيرش دات ويا وين لؤوك شنج لدوش اي شيرش دات ويا هند الچا لدوش دول هما ديكني كل ديش دوي دوش ديك ديكني كل ديش دوي نغا عسان وي لدوش ديك دوق ديك وونيك دلاح وي دوش ديك دوق ديك وونيك خردو وي لدوش ديك دوق ديك وونيك دلاح وين إذ هوه من ثاني وسمع دوش خلر بيقلو خير إذا حونا حل حخيت لوش سخلر بيقلو خير إذا تندرى حسن آغو لدو غول بيلشا وين تخانا تخو أرق سعمو ديوتر ده تعني وين مسارنا خيل خزاخ يزا وين مسارنا دخط وول بيلش خاخو أشدو دلح هرزا هم دقدو اتشينا حواشينا ها استقاء تاتسومان نخا مسلا خولي أسينا ایت ایویتی ایلرد ولق چون در هینسی حجم سالر لرواتر تیش دوی چول لدیوش دل شو لردل که در داسر تیش ایلا وین مسر نا پایدین خلیتا حق دا ویا حوصل تقانا ویا مل دولش دل هم وی بگر ایر مل دولش دل هم دعیاز واش دو ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد تعلق تعدوش إير دولش مداتا مليك شات وقولش تكتين دعياز وش بيان حبقر إير ديل دولش دول دوش حون بقع آود عياز وش دو حبقر إير ديل دول دوش حون إير آود عياز وش دو شنخ تحنا دعياز وش دو إذا هنس أولي ويا حون

ده دوغر دو الحوتيش ولاح ديك نيك أولي لاح ليهو ما تقولش عطا الحبا ميل دوخ قون دو أردوي ديك نيك أول شوك ملو ديلغ تيشاتيش قيمة دينا شينا بيتخل بس تي بوغ شوير قوق شينا ديك نيك أل دا تا عطا شوير ملو إذا ديل تاوين أت إخر تاشين بيت ليوغ شوير قوق بس تيا يالي وي هقون أول شينا ديك نيك تا أول تو عطا عطا خاتين دا خوغوليز سنو ديلغ تيشر ديلغ قيرر قيمش دينا تيشر قيرر لدرخ در قوق سنو غوب الوق إذا خزنيخ سن وبصل نح بيوش زامن شوحا ملو بصل بستق ألش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بصل بستق ديرو شاقبول بصل نح شي كيوغخ شي متخ مرش بتنوال أي حناغن زيد يشوات لحا متي لحا كيوغتي تاق حبصل بباخ حبصل با متلور حناغ عصناغن زيني ولا وزيني موطول دا حق ايت ويال حواخ إزامن شا مثلا حالير بهم ما خلش تخلش ديشت لرش قميلا نوقع حا دائما ووهم خلش تحسنك إخوالي شات سنهم أورش خلش مثلا وي ديش خلدش لو قميلا نوقع حا غيبت خردو وي ديش خلدش لو قميلا نوقع بوختان خردو بوختان دوتوغ آلردو اي قطر قدو غيبت تستغن تيح ديق آلردو دلاح تن بوخت إيا عال أورش دوقع اي دلاح تن تيح تن خش خلق يتر دشتلوم اي ووش أح آلردو او گرچ او خلنی گودو وی بسول دینیح او گرچ او خلنی گودو احا عبادتیح لامزیح مرخیح قدل همشیح احلیتن خلدشتو قنواش اح دیلی یا الله وزن درسون گچ دحار سا دوخکو والیر استغفر الله آل حبقل دوخکو والر دیل دو حدال احا حوندال گچ دیشدو وی حق احا احناخن دین دل غیبت بوختان حناخن لیر عناه اشنش بر تان احمل او شو کی گپ چی گشت اش مدات دل او گور بو قیرم و نو قعبو اینه اخ انت ایر باخلت اینه اخ انت ایر باخلت حتا غنا دا وقت اح جم ول جنا ار مع بلط اح قد خداس باری خدای دست باری او اورش زیر ایتو اورش زیر بوش ادش تو قمیر شخه تان غیبت دولش بوتان دولش چه سی اش دش اح چه یوش مل دین خل دوش تو قمیر شنه قالش قیمچ دینا ح حنق احسن عبادت دین دک نش حدلح ح احسن عدل دی زر دولش تو نق احسن ح دک نش دات صح لک از گدلح ی دک نش دوچ ح ایستک خلح تیر ونش حوند قیسر دو دار بيقن بيربو دار دحنيش دي دو مصوهما ام بقدو اتني حقي حا تغن دنيا انشا حق الحروال لشوات شكك حلائبا استغفر الله باخر حق الحروال لشوات اين اخ انت اير تبعخش تقير مدهتس كيت قول للوي روح مصلا حو ملي نخل ورسق انت ايوش حقنو ايمان شو انشينا حا لا صحون اصغيبة تنيرق انت اير والله صحون لي نيرق انت اير والله اصوقع عندوزك اليرق انت اير والله بوش لي المثالي لي ادم ملج او وين قير ميدو ايزا عبد الله اس ابن مسعود قال له ديل رئيس خلصن چويلن قابي يشيل شومناخ ترما اي او گرچ او هو دنيان چا چويلن قابي يشيگ موت بر الخت چلچ او غ ست با بيش چلچ او چويلن قابا بيش قوم دات صلات اي اح لر سبق موت تو حق انذر قن واش ليت دوچدو ام هون اي لر بخا اح ام هون اي يوشيگا بيست خليتا خا اح پن دک دکتین آری تا خا آها ما یه حکایت خواهد و تصوحه مسیح دتصوحه ما پید بتصوحه من خزنی اصلا تندر حامی بسط بجری یجری وی تغن دیزل تصوح قیچینه ادیزل قیچینه ادیزل پیتر ولی از دیزل خوچینه قنواش دعای از دوول دلی هر غیبت هدو بوتان هدو احنا گعسن نغیه دیچ خلدش تلهمش خس خزق حد حدويش ولاح حون خزنيه سانش اوغت نوق حوزم خير بوش خلرخا ويدخا ايت ديش دو حوصوش بايمر بو عليه الصلاة والسلام تكلا دولوش كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع واناخشنا تو بيش بوش وآلا قاچن بلوش مدو تين باخ قي بيش بوش احيك ايش دات سعون تو ای پیچ بچو آلیش یورس نت احساسات درست دکونه نگه اصلا استعج شین خزق اد عدیج وله ایشین خزق اد عدیج وله همتها استعج خش شین خزق عدیج وله استعج ها پیچ بچو رگله تئیوتوش
وين خزير

0: الحديث هاي شما ياتي ويس ويهق آيتي عسنة دا القرآن شعما سلمة دا لنوال ديق الخل بوش بالناخ دا النسب نخل بوش بالناخ حيق الدوش بوش بالناخ شين خز دوش طلهم نخا لتا لتن پایدن دوتوك عدادتن خدناغن لرگن خزاعت سدش شين خزرگ پایدن دكت عدویش بش بو أهل طبعا حوان مثلا عدو تلوه تليفون خز نيسان چو پایدن نا خز نيسان دوق ظلم دلشل شئي آوه يوهوغن ساني تليفون ساني حوان تليفون ساني تعام يو اتق حد وقت خيناق وستيح وصن بلچار حوان حوان ايتن يهلو شما پایدن هم ياتقس ايسم يوقس مثلا صورت دو ازا سيوش صورت دو از مثلا لتا تسويش هم يؤزا بايدن هم يتحون يأيتن حون يأيتحو حاجة حاجة أحون حيا يترتر أعقيتشان دعيو عيتي أحقا هو يتغن ديج بالشارع ويقوقا مطلر بش ويقوحا إيمان دوتر قوحا بيج بوشو الدعوازور بالشارع يقوح آخر وحا قلوطا شارع وحا شكيك حلا أبن جيش ديس ون أردال جيش دير دوت شارع خير وحا نيخ أقصد قوت إحخي عالشردهون هون ديالشا حيش يات حيش يات حين حتى يسخل لشلوم ناغن عطا سا حين حتى يسحش أحقد عطا يوحيدق حيق ألا أوقع ديلا عطا بايدين يو شلوم سوما يأي تاحول ويبصل نهدو ويتحجم سمخل شعنا ويخز نيسان شوغا بايد بابيش دوغوشي سندير قستنا وي إدوز الخوشينا لرغي ميغي دوغي وي تو دشتوش قميلي وي لا دوغي توح داس شي دوز دو قميل دشينا وانا هو دوق ديك بايدن ديك دوستي تسدوستي شي خصم نانس غوشي چواق امال دشينا تيلا دوست دوق امال دوق ديك بايدن دوتي داستيش لول كولا جرگر چار بوش تغن ستقا والله بالله تلا سايند اعزويش مدوسا تحاليك تحان ادمانا غيبة تسدش تحادي شدي خود دوقر مدوس هو سبق هولا اسا تحاليك تحا غوهم اردولو تر مدات اس اسهي نيس خوش بار مع لتالوش ديل ريز ولش بدوش اير داتس قس ديل ريز ولش ودوش اير داتس قس آلي قودي خانيا قجا قودي خانيا قجا تاخوي خزنيا سان غازو تعدو تاخوي شهيت اموقا قوش ديش دقوي تاخي دعوين اتخير دو هوم يمصول بجيري جيري بري داشا ليرو خانا شقيال جرغانا دالا وقلاوي محتلال بچاريخ دولويا دالا پایدن خلدش توم نلا دیوکش پایدن اینک دادیو چهاره دلواهی دالا وای لرگن خش خلدش تو وهم و حدش قی ویگر دعی وهم صدرجو چهاره دلواهی هر مات لر بش هر مات عرش بش هر مات بهندلش دیگر خل چهاره دلواهی همه مسلم بجیری جیری تحریر داشتند و خانش قیلش و عدی کل مرشال و السلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: بسم الله الرحمن الرحیم

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد